0: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: Selamat menunaikan ibadah solat Jumaat daripada kami warga kerja Perlis FM.
3: Alhamdulillah untuk anda sebentar tadi terima masuknya waktu solat pada zuhur bagi seluruh negeri Perlis 1.25 minit tengah hari dan kita akan terus saja untuk dengarkan secara langsung khutbah Jumaat penerusi Nasional FM.
1: Allahu Akbar.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة وتسليم على نبي الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة مليكنا كبهدوليا مهامولا سري بادوك باغينا ابن أغوم سلطان إبراهيم وكذلك كبهدوليا مهامولا سري بادوك باغينا راجة برمسوري أغوم راجة زارة صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين وأعداء الدين وانصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين واعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumaat yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdul Hadi bin Abdul Razak. Tajuk sorakan yang menyatukan, kasih yang menguatkan. Sorakan yang menyatukan akan membangkitkan semangat untuk bergerak bersama, manakala kasih yang menguatkan akan memastikan perjalanan hidup terus dipenuhi keikhlasan, kesabaran dan saling memahami. Jadi apabila kedua-duanya bergabung, lahirlah sebuah keluarga dan masyarakat yang bukan sahaja kuat tapi ujian malah menjadi sumber inspirasi kepada orang lain. Kita tidak sekadar bersorak ketika berjaya tetapi juga saling menguatkan ketika diuji. Kita tidak sekadar hadir ketika gembira tetapi tetap bersama dengan ahli keluarga dan juga masyarakat ketika masing-masing memerlukan sokongan. Kerana pada akhirnya, keluarga dan masyarakat yang benar-benar kuat bukanlah yang paling lantang sorakannya tetapi yang paling utuh kasih sayangnya, paling erat ukhuwahnya dan paling tinggi nilai kemanusiaannya berlandaskan petunjuk Allah Subhanahu Taala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah saudara, sekian dahulu siaran langsung khutbah Jumaat pada hari ini 17/1448 Hijrah bersamaan 3 Julai 2026 langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya.
2: Alhamdulillah saudara, sebentar tadi telah pun kita dengarkan langsung khutbah Jumaat menerusi Nasional FM yang dibawakan khas untuk anda oleh RTM. Sekarang dah 1:46 minit tengah hari. Anda masih bersama dengan saya Atika Nurdin di hari Jumaat anda. Salam Sayyidul Ayyam. Hari ini Jumaat 3 Julai 2026 bersamaan 17 Muharram 1448 Hijrah. Dan tugasan saya hinggalah ke pukul 2 petang menemani anda untuk segmen Hangat Lit.
3: 102.9

0: هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهيت هل يمن شرعتك سر أزل salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM. Nasional FM
2: 102.9.